0: posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.
1: El intidar tawil منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال